هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

0: أيها السادة، نرحب بكم في قسم اللغة العربية لإذاعة هموم الهند، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثيرة يتلوها علينا الشيخ عظيم زاهر ما تيسر له من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي.
2: التعليق اليومي وموضوعه اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. ترأس وزير الدفاع الهندي سيد راجناث سينغ وفدا هنديا رفيع المستوى إلى اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي عقد في بشكيك كيرغستان في 28 أبريل 2026، حيث تداول الوزراء العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلام الدولي ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة. وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي بالصين، حيث تتمتع بعضويتها كل من الهند وروسيا والصين وكازاخستان وكيرغستان وباكستان وتاجكستان وأوزبكستان وإيران وبيلاروسيا، علما بأن الهند قد انضمت إليها كعضو كامل في عام 2017 وتولت الرئاسة الدورية للمنظمة في عام 2023. وقد عقد اجتماع المنظمة لهذا العام على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة جراء الأوضاع الراهنة في غرب آسيا، حيث ناقشت المنظمة التي تعد واحدة من أكبر التكتلات السياسية والاقتصادية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من تداعيات الصراع الدائر. وخلال الاجتماع دعا وزير الدفاع الهندي إلى تشكيل جبهة موحدة للتصدي للإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف، وذلك من خلال القضاء على الملاذات الآمنة ورفض منح أي استثناءات سياسية، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال ظاهرة الإرهاب العابر للحدود والمدعوم من قبل دول معينة، والذي يمثل اعتداء صارخا على سيادة الدول، إذ لا مجال هنا لتطبيق المعايير المستوجة. وفي سياق استذكاره لضحايا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في مدينة بهلغام، صرح سيد سينغ بأن الهند قد أثبتت من خلال عملية سندور عزمها الراسخ على أن بؤر الإرهاب لم تعد بمنأى عن العقاب العادل والمستحق، مضيفا أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي جنسية أو عقيدة دينية، وأنه يتحتم على الدول اتخاذ موقف حازم وجماعي للتصدي لهذا الخطر الداهم. كما سلط الضوء على الأهمية التي تكتسبها منظمة شنغهاي للتعاون في العصر الحاضر الذي تبدو فيه الرؤية العالمية المشتتة، وتتجه فيه الدول بشكل متزايد نحو الانكفاء على الذات، مشيرا إلى أن المنظمة تحتضن بين جنباتها بعضا من عارق الحضارات في العالم، وأن منطقتنا تشع بروح المبادرة والريادة التي ميزت طرق التجارة القديمة وتعكس ما يتحلى به شعوبنا من بصالة وشجاعة. واقتتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم التردد من قبل منظمة شنغهاي للتعاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يتواطأ من الإرهابيين أو يوفر لهم المأوى والحماية والملاذات الآمنة. وصرح الوزير الهندي أيضا بأن تحقيق مستقبل سلمي لمنطقتنا يتطلب من المنظمة الاستيلاء بدور الحارس الثابت للمعايير الدولية، وأعرب عن ثقته بأن المداولات الجارية ستساهم في تعميق الفهم المشترك للتحديات الأمنية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي في مجال الدفاع والأمن، مجددا التأكيد على أن الهند تظل ملتزمة بالمساهمة بشكل بناء في تنفيذ الولاية المنوطة بمنظمة شنغهاي للتعاون، وداعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والفهم المتعمق. وعلى هامش الاجتماع عقد وزير الدفاع الهندي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من كيرغستان وكازاخستان وبيلاروسيا، حيث ناقش مع وزير دفاع كيرغستان اللواء موكام بيتوف روسلان مستفيفيتش سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي القائم بين البلدين، وأعلن عن إتمام مشروع توفير 12 مجموعة من أنظمة الحاسوب تم تخصيص كل منها لأحد مراكز تكنولوجيا المعلومات في المعهد العسكري الكيرغيزي في بشكيك، والبحث العسكري رقم 36806 في أوش، وقد تلا ذلك النجاح في تثبيت برمجيات المحاكاة الحربية وتقديم التدريب العملي للعاملين في القوات المسلحة الكيرغيزية. وخلال اجتماعه مع وزير دفاع كازاخستان أكد سيد سين أن التعاون الدفاعي بين البلدين يشمل قطاعات متنوعة ويشكل ركيزة مهمة للشراكة الثنائية، فيما شدد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور كرينين على أن الهند تولي أولوية قصوى لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة مع بيلاروسيا، وحدد مجال بناء القدرات والتدريب باعتبارهما من أبرز مجالات التعاون. كما أجرى وزير الدفاع الهندي محادثات وجيزة مع وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونغ جون ومع وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف. تبادل خلالها الوزراء وجهات النظر حول المشهد الأمني الإقليمي والعالمي، ولا سيما التطورات الجارية في منطقة غرب آسيا. وفي وقت سابق عقد السيد راجناث سينغ برفقة وزراء الدفاع الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون لقاء مجاملا لرئيس كيرغستان السيد صدر جاباروف. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها السادة، قدمت لكم حتى الآن قراءة القرآن الكريم ثم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل من الآن سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار، وبعد ذلك نقدم لكم حلقة الأغاني العربية، ثم نقدم لكم سبوت لايت، وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، والآن نقدم لكم هذه القطعة الموسيقية ليحين الوقت لنشرة الأخبار.

أيها السادة، الآن قد حان الوقت لنشرة الأخبار الصباحية. أولا نقدم لكم مقدمة الأخبار. لجنة الانتخابات تأمر بإعادة التسويق في 285 مركزا انتخابيا بداية والتفالتة التشريعية في البنغال الغربية. وراجنة سينغ يقول عملية السندور تعكس عزم الحكومة الراسخ للقضاء على الإرهاب عبر التحرك الحاسم. وناقلة غاز المسال أخرى متجهة إلى الهند تعبر مضيق هرمز بسلام. امتحان نيت يوجي للالتحاق بالتعليم الطبي الجامعي يعقد اليوم. وراجنة سينغ عملية السندور تعكس عزم الحكومة الراسخ على القضاء على الإرهاب عبر التحرك الحاسم. ورئيس الوزراء يهنئ بالا سوبرمانيوم على تعيينهما عضوين متفرغين في نيتي أيوغ. أيها السادة، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. اتخذت لجنة الانتخابات خطوة استثنائية تمثلت في إلغاء عملية التصويت برمتها في دائرة فالتا التشريعية التابعة لمقاطعة جنوب 24 برغناس في ولاية البنغال الغربية. ومن المقرر إجراء جولة تصويت جديدة في 21 من الشهر الجاري في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 285 مركزا،

بما في ذلك الأكشاك الانتخابية المساعدة. أما عملية فرد الأصوات ستجرى في 24 وعمليات واسعة النقاط لتقويز العملية الديمقراطية أثناء التصويت الذي جرى في 29 من أبريل الماضي. وقد أبرزت تقارير المراقبين وجود مخالفات خطيرة شملت التلاعب بأجهزة التصويت الإلكترونية وترهيب الناخبين وانتهاك قواعد الاقتراع. ففي العديد من مراكز الاقتراع عمد إلى تغطية أزرار وحدات الاقتراع بشريط لاصق أسود، مما حال دون إتمام عملية التصويت بشكل سليم. كما رصد دخول أفراد غير مسرح لهم إلى مراكز الاقتراع وإدلائهم بأصوات نيابة عن أشخاص آخرين، في حين أثار غياب بعض تسجيلات الفيديو أو عدم اتساقها مزيدا من المخاوف بشأن مدى شفافية العملية الانتخابية. ووصف وزير الدفاع راجنات سينغ عملية السندور بأنها تجسيد للعزيمة الراسكة لحكومة مودي في القضاء على الإرهاب من خلال عمل حاسم. كما صرح بأن البصالة التي لا تداها التي أبدتها القوة المسلحة خلال هذه العملية قد جعلت منها فصلا ذهبيا في التاريخ العسكري للهند. وقد أدلى السيد سينغ بهذه التصريحات أثناء إلقائه كلمة في فعالية بعنوان شاورية نظمت في نيودلهي يوم أمس، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لعملية سندور. وكانت الهند قد أطلقت عملية سندور في السابع من مايو من العام الماضي مغطا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة بهلغام في 22 من أبريل. وقد استهدفت هذه العملية البنية التحتية للإرهاب في الأراضي الخاضعة لسيطرة باكستان. وأبرت بسلام مزيق هرمز ناقلة الغاز المسال التي ترفع عمل أعلم جزر مارشال واسمها يمتي سيرف شاكتي، وهي تحمل على متنها طنا متريا من الغاز المسال المتجه إلى الهند. ويوجد على متنها طاقم مكون من 20 فردا من بينهم 18 هنديا. وذكرت مصادر رسمية أنه من المتوقع وصول الناقلة إلى ميناء فيساخوفاتنم في 13 من الشهر الجاري. وفي إحاطة صحفية أقدت يوم أمس صرحت وزارة المواني والشحن والممرات المائية بأن جميع البحارة الهنود المتواجدين في المنطقة بخير، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حادث تتعلق بسفن ترفع العلم الهندي. وتواصل وزارة الشؤون الخارجية رصد التطورات الجارية في منطقة الخليج وغرب آسيا بشكل مستمر، مع تركيز جهودها على ضمان سلامة وأمن ورفاهية الجالية الهندية. وتؤقد اليوم فعالية الاختبار الوطني للأهلية والقبول الخاص بالالتحاق ببرامج التعليم الطبي الجامعي مرحلة البكالوريوس، ومن المقرر أن يبدأ الاختبار في تمام الساعة 2 بعد الظهر على أن يختتم بحلول الساعة 5 مساء. ووفقا للنشرة المعلوماتية الخاصة باختبار نيت، سيسمح بآخر موعد للدخول إلى مركز الاختبار حتى الساعة 1:30. وتتولى الوكالة الوطنية للاختبار NTE مسؤولية إجراء الاختبار منذ عام 2019، وذلك بغرض القبول في برامج التعليم الطبي الجامعي وبموافقة كل من وزارة الصحة ورعاية الأسرة ووزارة التعليم. وقد أصدرت الوكالة مجموعة من الإرشادات المحدودة محددة الموجهة للمرشحين، حيث يطلب من المرشحين إلى جانب بطاقات دخولهم للاختبار يحضروا وثيقة إثبات هوية أصلية واحدة مدعومة بصورة شخصية مثل بطاقة الناخب أو بطاقة آدهار أو بطاقة تموين. وهنأ رئيس الوزراء نريندرا مودي كل من الدكتور آر بالا سوبرمانيام والدكتور جوغام آنيا بمناسبة تعيينهما عضوين متفرغين في نيتي أيوغ. وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي صرح رئيس الوزراء بأن ما يمتلكانه من خبرة ثرية وفهم عميق لمختلف القضايا سيعزز بشكل كبير عملية صنع السياسات. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى

نهاية هذه النشرة الأخبارية من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية. والآن نقدم لكم نشرة الأغاني العربية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

نحبه زي اخونا الناس كانوا يشوفونا بقلوبهم يحسدونا لما يلاقوا ما بينا بنحبه زي اخونا وكبرنا حب

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتس سيداتي وسادتي حسب العادة المتبعة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ أبو عينان شيشا ما تيسر له من سورة النحل فاستمعوا إليه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم والآن قد حان الوقت أن نقدم لكم تفاصيل هذه البرامج المسائية فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند ثم نقدم لكم اليوم القوالي والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذا البرامج وهو سبوتلايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي والأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية وقبل أن نختتم هذه البرامج في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا ولا نجه السادة إليكم هذه الموسيقى

الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. منظمة الدول المصدرة للنفط تتفق من حيث المبدأ على رفع مستهدفات إنتاجها الشهر المقبل وسط استمرار الصراع في غرب آسيا. الساحة مهيئة لفرز الأصوات لانتخابات مجالس 4 ولايات وإقليم اتحادي واحد غدا. وفي مالي قوات الأمن تقضي على أكثر من 100 مهاجم في غارات جوية محددة الأهداف. الإمارات العربية المتحدة تستأنف رحلات الطيران المعتادة إلى وجهات متعددة في الهند بعد تعليق وجيز وسط صراع في غرب آسيا. إيران تقدم مقترحا متعدد المستويات لكسر الجمود في محادثات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية. والآن إليكم الأخبار بقدم الساب التفصيل. وسط الصراع المستمر في غرب آسيا اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك بلس من حيث المبدأ على رفع مستهدفات إنتاج النفط لشهر يونيو. وفقا لبيان المنظمة الصادر عقب اجتماعها الافتراضي الأول الذي عقد يوم الأحد في أعقاب انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد اتفقت الدول 7 الأعضاء في أوبيك بلس على زيادة مستهدفات إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا خلال الشهر المقبل. وأفادت هذه الدول بأنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق وتقييمها عن كثب دعما لاستقرار السوق. وتعد هذه الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في خضم الأزمة الجيوسياسية الراهنة. وكانت الإمارات قد أعلنت في الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة أوبيك وأوبيك بلس، وأوضحت أن هذا القرار يعكس رؤيتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد فضلا عن تطور ملفها في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يؤدي انسحاب الإمارات إلى إضعاف المنظمة النفطية، وذلك في وقت تلقت فيه دول الخليج العربي ضربة قوية لصادراتها جراء إغلاق مضيق هرمز. وأقبى مقادرة الإمارات أصبح عدد أعضاء أوبيك بلس يبلغ 21 عضوا بمن فيهم إيران. اكتملت كافة الاستعدادات لعملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المجالس التشريعية في 4 ولايات وهي البنغال الغربية وكيرالا وتاميل نادو وآسام، بالإضافة إلى الإقليم الاتحادي مديشيري والمقرر إجراؤها غدا. تبدأ عملية الفرز في تمام الساعة 8 في صباح الغد، حيث يتم البدء أولا بفرز الأصوات البريدية، على أن يبدأ فرز الأصوات عبر آلات التصويت الإلكترونية في الساعة 8:30 صباحا. ومن المتوقع أن تظهر المؤشرات الأولية للنتائج بحلول وقت الظهيرة. وقد اتخذت مفوضية الانتخابات ترتيبات أمنية مشددة لضمان سير عملية الفرز بسلاسة في الولايات 4 والإقليم الاتحادي الواحد. وكانت عملية التصويت قد أجريت في التاسع من شهر أبريل الماضي لجميع المقاعد البالغ عددها 126 مقعدا في آسام و 140 مقعدا في كيرالا و 30 مقعدا في بودوتشري. كما أجري التصويت لجميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 234 دائرة في ولاية تاميل نادو، وكذلك للمرحلة الأولى من الانتخابات في البنغلاء الغربية التي تغطي 152 مقعدا، وذلك في 23 من شهر أبريل. أما التصويت للمرحلة الثانية في البنغال الغربية فقد جرى في 29 من الشهر الماضي وشمل 142 دائرة انتخابية. وفي ولاية البنغال الغربية سير 722 مرشحا انتخابيا. وبالانتقال إلى الجزء الجنوبي من الهند وتحديدا في ولاية كيرالا، فقد تم وضع ترتيبات أمنية محكمة للغاية لضمان سلامة عملية فرز الأصوات. وتشهد ولاية تاميل نادو معركة انتخابية شرسة ومتعددة الأطراف، حيث ينحصر التنافس الرئيسي بين التحالف التقدم العلماني بقيادة حزب الدي ام كي الذي يتولى السلطة حاليا، وبين التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة حزب AIDMK الذي يمثل المعارضة. وفي الإقليم الاتحادي بودوتشري تم تجهيز 6 مراكز لفرز الأصوات، حيث يترقب ما مجموعه 294 مرشحا انتخابيا نتائج هذه المنافسة. أفاد التلفزيون الرسمي المالي يوم أمس بأن قوات الأمن في مالي قتلت أكثر من 100 مهاجم في غارات جوية محددة الأهداف شنت صباح يوم الجمعة. وذكر التقرير نقلا عن بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن الغارات استهدفت رتلا كبيرا من المسلحين الذين كانوا قد عبروا الحدود قادمين

من منطقة مجاورة، ويزعم أنهم كانوا يخططون لشن هجمات جديدة. كما تم تدمير 4 شاحنات صغيرة بيك أب مزودة بأسلحة ثقيلة وأكثر من 60 دراجة نارية خلال هذه العملية. وفي 26 من شهر أبريل أعلن الجيش المالي أنه تمكن من قتل أكثر من 100 إرهابي في منطقة كوليكورو الغربية. وكانت جماعات إرهابية مسلحة قد شنت هجمات منسقة على عدة مدن في مختلف أنحاء مالي يوم 25 من شهر أبريل، كما استهدفت مقر إقامة الجنرال ساديو كامار وزير الدفاع في بلدة كاتيا القريبة من العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل وزير الدفاع وزوجته. وفي 28 من شهر أبريل أدانت الهند بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدتها هذه الدولة الإفريقية، وأعربت عن تعزيها في وفاة الجنرال ساديو كامار. وقد حثت السفارة الهندية في مالي جميع المواطنين الهنود المقيمين في البلاد على توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، وذلك في أعقاب الهجمات المتعددة التي شنتها جماعات مسلحة في شتى أنحاء البلاد. استأنفت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات الطيران المعتادة إلى وجهات متعددة في الهند، وذلك عقب تعليق وجيز فرض في ظل الصراع الدائر في منطقة غرب آسيا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الحلقات العامة للطيران المدني في الإمارات عن الاستئناف الكامل لعمليات الملاحة الجوية المعتادة داخل المجال الجوي للدولة، ورفع التدابير الاحترازية المؤقتة التي كانت سارية. وفي بيان صادر عنها ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن شركات الطيران الهندية والإماراتية قد استأنفت بناء على ذلك رحلاتها المنتظمة من الإمارات إلى وجهات عديدة في الهند. وفي غضون ذلك صرحت وزارة البترول والغاز الطبيعي بأنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرار امدادات الطاقة وسير العمل البحرية وتقديم الدعم للمواطنين الهنود، وذلك في ضوء الصراع القائم في غرب آسيا. كما أفادت الحكومة بأن السفينة MT سارف شكتي المتجهة إلى الهند والمحملة ب 46,313 طنا متريا من الغاز البترولي المسال LPG قد عبرت مضيق هرمز بسلام يوم أمس، ومن المتوقع أن تصل ناقلة الغاز المسال هذه إلى ميناء فيساخاباتنا في 13 من شهر مايو الجاري. قدمت إيران إلى واشنطن يوم الأحد مقترحا متعدد المستويات في محاولة منها لكسر الجمود الذي يخيم على محادثات السلام. ومع ذلك صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير راض عن العرض الإيراني الجديد الرامي إلى إنهاء الصراع في منطقة غرب آسيا. كما أشار إلى أنه من غير المرجح أن تقبل واشنطن أي إطار عمل لا يتضمن ضمانات صارمة تحول دون قيام طهران بتطوير أسلحة نووية. ومن جانبه ذكر مسؤول باكستاني أن المقترح الإيراني الأحدث يرسم ملامح خطة مرحلية لخفض التوترات تفصل بين إدارة الصراع المدى الفوري وبين النزاع النووي الطويل الممد. وبموجب هذه الخطة ألمحت إيران إلى استعدادها لتخفيف حدة التوترات المحيطة بمضيق هرمز، شريطة أن تقوم الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري وتخفيف الضغوط الاقتصادية بما في ذلك القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. كما اقترحت إيران استئناف حركة التجارة البحرية وتدفقات النفط بمعزل عن المحادثات النووية، محتجة بأن التطبيع الاقتصادي ينبغي أن يأتي في المقام الأول. وفيما يتعلق بالملف النووي أشارت إيران إلى أنها قد تنظر في فرض قيود على تخصيب اليورانيوم وتطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة، ولكن شريطة أن يكون ذلك جزءا من اتفاق أوسع نطاقا يتضمن رفعا ملموسا للعقوبات. وقال مصدر آخر إن إيران تسعى للحصول على اعتراف رسمي بحقها في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية، وذلك في إطار القواعد الدولية المعمول بها. كما تطالب طهران بالحصول على ضمانات تؤكد أن أي اتفاق يتم التوصل إليه في هذا الشأن يكون اتفاقا دائما وغير خاضع لإمكانية الانسحاب منها بشكل أحادي الجانب. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، ولا نجوسادة نقدم لكم هذا القوالي الشهير.

التعليق اليومي وموضوعه اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. ترأس وزير الدفاع الهندي سيد راجناث سينغ وفدا هنديا رفيع المستوى إلى اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي عقد في بشكيك كيرغستان في 28 أبريل 2026، حيث تداول الوزراء العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلام الدولي ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة. وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تأسست في 15 من يونيو 2001 في شنغهاي بالصين، حيث تتمتع بعضويتها كل من الهند وروسيا والصين وكازاخستان وكيرغستان وباكستان وتاجكستان وأوزبكستان وإيران وبيلاروسيا، علما بأن الهند قد انضمت إليها كعضو كامل في عام 2017 وتولت الرئاسة الدورية للمنظمة في عام 2023. وقد عقد اجتماع المنظمة لهذا العام على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة جراء الأوضاع الراهنة في غرب آسيا، حيث ناقشت المنظمة التي تعد واحدة من أكبر التكتلات السياسية والاقتصادية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من تداعيات الصراع الدائر. وخلال الاجتماع دعا وزير الدفاع الهندي إلى تشكيل جبهة موحدة للتصدي للإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف، وذلك من خلال القضاء على الملاذات الآمنة ورفض منح أي استثناءات سياسية، مؤكدا على ضرورة عدم إغفال ظاهرة الإرهاب العابر للحدود والمدعوم من قبل دول معينة، والذي يمثل اعتداء صارخا على سيادة الدول إذ لا مجال هنا لتطبيق المعايير المستوجة. وفي سياق استذكاره لضحايا الهجوم الإرهابي الشني الذي وقع في مدينة بهلغام، صرح سيد سينغ بأن الهند قد أثبتت من خلال عملية سندور عزمها الراسخ على أن بؤر الإرهاب لم تعد بمنأى عن العقاب العادل والمستحق، مضيفا أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي جنسية أو عقيدة دينية، وأنه يتحتم على الدول اتخاذ موقف حازم وجماعي للتصدي لهذا الخطر الداهم. كما سلط الضوء على الأهمية التي تكتسبها منظمة شنغهاي للتعاون في العصر الحاضر الذي تبدو فيه الرؤية العالمية المشتتة، وتتجه فيه الدول بشكل متزايد نحو الانكفاء على الذات، مشيرا إلى أن المنظمة تحتضن بين جنباتها بعضا من عارق الحضارات في العالم، وأن منطقتنا تشع بروح المبادرة والريادة التي ميزت طرق التجارة القديمة وتعكس ما يتحلى به شعوبنا من بصالة وشجاعة. واقتتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم التردد من قبل منظمة شنغهاي للتعاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يتواطأ من الإرهابيين أو يوفر لهم المأوى والحماية والملاذات الآمنة. وصرح الوزير الهندي أيضا بأن تحقيق مستقبل سلمي لمنطقتنا يتطلب من المنظمة الاستيلاء بدور الحارس الثابت للمعايير الدولية، وأعرب عن ثقته بأن المداولات الجارية ستساهم في تعميق الفهم المشترك للتحديات الأمنية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي في مجال الدفاع والأمن، مجددا التأكيد على أن الهند تظل ملتزمة بالمساهمة بشكل بناء في تنفيذ الولاية المنوطة بمنظمة شنغهاي للتعاون، وداعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والفهم المتعمق. وعلى هامش الاجتماع عقد وزير الدفاع الهندي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من كيرغستان وكازاخستان وبيلاروسيا، حيث ناقش مع وزير دفاع كيرغستان اللواء موكامبيتوف روسلان مستفيفيتش سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي القائم بين البلدين، وأعلن عن إتمام مشروع توفير 12 مجموعة من أنظمة الحاسوب تم تخصيص كل منها لأحد مراكز تكنولوجيا المعلومات في المعهد العسكري الكيرغيزي في بشكيك، والبحث العسكرية رقم 36806 في أوش. وقد تلا ذلك النجاح في تثبيت برمجيات المحاكاة الحربية وتقديم التدريب العملي للعاملين في القوات المسلحة الكيرغيزية. وخلال اجتماعه مع وزير دفاع كازاخستان أكد سيد سينغ
أن التعاون الدفاعي بين البلدين يشمل قطاعات متنوعة ويشكل ركيزة مهمة للشراكة الثنائية. فيما شدد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور كرينين على أن الهند تولي أولوية قصوى لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة مع بيلاروسيا، وحدد مجال بناء القدرات والتدريب باعتبارهما من أبرز مجالات التعاون. كما أجرى وزير الدفاع الهندي محادثات وجيزة مع وزير الدفاع الصيني الأدميرال دونغ جون ومع وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف. تبادل خلالها الوزراء وجهات النظر حول المشهد الأمني الإقليمي والعالمي، ولا سيما التطورات الجارية في منطقة غرب آسيا. وفي وقت سابق عقد السيد راجناث سينغ برفقة وزراء الدفاع الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون لقاء مجاملا لرئيس كيرغستان السيد صدر جاباروف. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد.

كل طبقة، كل طائفة، وكل قبيلة في الهند لها رواياتها الخاصة عن أصلها وفصلها وعن آبائها وأجدادها، وتصل كثير من هذه الروايات إلى مصاف الخرافة. وللبنجارة أيضا قصصهم الخاصة عن أصلهم وعن مراجع أنسابهم.

يقولون بأنه كان ثمة اثنان من الراجبوت في خدمة الإمبراطور المغولي، وكان قد أدين لمحاولتهما إغراء امرأة من غير دينهما، فهرب عائدين إلى راجبوتانا. وعندما كان مختبئين في الأدغال، خرج رانا يوديبور للصيد، وكان عطشانا فأرسل خادما للبحث عن ماء، والتقى الخادم بالأخوين اللذين حصل منهما على بعض الماء البارد بعد أن عرف منهما أنهما ينتميان إلى الراجبوت. وعندما تناول الملك الماء سأل من أين يأتي هذا الماء البارد في الأدغال، وعندما أخبر بالأمر سار ليرى الأخوين. لقد كان خائفين، وعند ظهور الملك ذكر له أنهما ينتميان إلى بهات وليس إلى راجبوت، وقد كان البهات دائما في حماية الراجبوت، وأخذهما الرانا معه إلى العاصمة وأعطاهما قرية تدعى باميانا في جاجير. وبإنكارهما أنهما من الراجبوت فقد وضعهما وأخرج من الطبقة ومنع من الزواج من نساء راجبوت، وتزوج وأنجب بنينا وبناتا، واحترف نسلهما السلب والنهب، وأضحى البعض منهم نقلة سلع وأمتعة.

وهذه القصة ليست غير إحدى قصصهم الغريبة عن أصلهم وفصلهم. وقيل بأنه كان ثمة بنجارة في عهد الفيدك، وحتى في عاد العهد كانوا رحلا وتجار ماشية، وثمة ما يشير إلى البنجارة في عصر جوبتا وفي عصر بوران في التاريخ الهندي الحديث. وليس ثمة نزاع في وجود البنجارة في الفترات الأولى لحكم المسلمين والمغول، وكانوا يقومون بتزويد الجيوش بالغلال.

وتتركز معظم قبائل بنجارا في راجستان، وينتشر بعضها في غوجرات ومدهيا براديش ومهاراشترا من ولايات الهند. وهم قوم فقدوا حاسة التاريخ والأصل والوقت، وولاؤهم للزمان وليس للمكان. وقبائل بنجارا خليط من طبقات راجبوت المعروفة بعاداتها الترحالية وولعها بالتنقل. ونظرا لأنهم يتنقلون من مكان إلى آخر في مناطق جرداء صحراوية قاسية، فإنهم يسعدون كثيرا بسقوط الأمطار ويتغنون بالمونسون، موسم الأمطار الصيفية في الهند الذي يتصادف حلوله الآن، وهذه الحلقة تذاع عليكم. وهم يقولون في هذه الأغنية، وهي كورس من نوع مندلا

فصل الأمطار مرحب بيه، سعد الفلاح يزيد بيه. أمطار أمطار أمطار جات في موعدها والفرحة فرحتها. فصل الأمطار يا جماله، سعد الفلاح هنياله. أمطار أمطار أمطار. وتمضي الأغنية على هذا النحو وهي باللهجة الراجستانية.

0: وغالبا ما يقيم البنجارة قراهم الخاصة التي تسمى تانداس بأنفسهم، وتقع هذه القرى بصفة عامة فوق تل أو هضبة فوق المستوى العام، نظرا لأنهم لا يختلطون بالسكان الآخرين، وإن كان هذا الاتجاه آخذ الآن في التناقص بالتدريج. وهم يحبون الخضروات وهي نادرة عندهم في مناطق ومعدومة في مناطق أخرى، ويغنون عندما يرون الخضروات في الحقول أو عندما يقومون أحيانا بزراعتها للغير كما في هذه.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية والآن قد حان الوقت أن نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. وسط الصراع المستمر في غرب آسيا اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك بلس من حيث المبدأ على رفع مستهدفات إنتاج النفط لشهر يونيو وفقا لبيان المنظمة الصادر عقب اجتماعها الافتراضي الأول الذي عقد يوم الأحد. فقد اتفقت الدول السبع الأعضاء في أوبيك على زيادة مستهدفات إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل. اكتملت كافة الاستعدادات لعملية فرز الأصوات

الخاصة بانتخابات المدارس التشريعية في 4 ولايات وهي البنغال الغربية وكيرالا وتاميل نادو وآسام، بالإضافة إلى الإقليم الاتحادي بوديشري، والمقرر إجراؤها غدا. استأنفت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات الطيران المعتادة إلى وجهات متعددة في الهند، وذلك عقب تعليق وجيز فرض في ظل الصراع الدائر في منطقة غرب آسيا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن الاستئناف الكامل لعمليات الملاحة الجوية المعتادة داخل المجال الجوي للدولة، ورفع التدابير الاحترازية المؤقتة التي كانت سارية. قدمت إيران إلى واشنطن يوم الأحد مقترحا متعدد المستويات في محاولة منها لكسر الجمود الذي يخيم على محادثات السلام. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء، طابت ليلتكم.